يرى الأمر نايم فلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم